0: Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. وَدَلَوْ لَفَوَهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ هَوَى مَا بَطَنَ وَحَافِظُوا عَلَى طَاعَتِهِ الْجُمَعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَا بِنَفْسِهِ وَسَنَّ بِمَلَائِكَةِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا وهب العطيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله من رسول الله الصلاة تقوم sukufakum wala tukhtalifu luruskan dapatkan sopnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempatan sholat berjamaah
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت